0: Live steps from the sea at Pier Points. At Zonor in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
1: 50 years of Mr. Riley.
2: By Mr. Riley.
3: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
4: Hey, weather. With APS Bank. Values you can bank on.
5: السيتواسيون تاع التمب اليوم مباراه بحال السيده اللي رولا تمبراتور راح تكون تاع 26 غراد الاسوا تنزل 17 غراد سلسيوس بالريح هي 3 فورتس 6 بنديتش يوفي تدسا هذا حيكون عدو فتيت مسخف الجيما ام وكل تشانس لتعمل نقره شتاء مش تعمل على الويكند وكل موش اتيدر داسك طيب برو فينجرز كروس تبريخ فورتس 6 يا دل مالتم كل من فوقنا وينشلنا انقودوها

كله اللي بالسا قد ايه عندك اليوروفيجن ده الوقت يبدا الورلد كاب اذا انسيت لي دان الويكند امس نكون عندنا تو بدو وكل الستاجوني هورتا لاف ايلاند مالت تايت لما كوبيا سر كنا قدين يهورجو من ديك الفيلا ابش تبتا محبة جديدة ام وانكا دراما كله اللي تجيب مخا دان الفيلا امس هنراو لاف ايلاند اللي يبدا دان الويكند ستاسم

0: بدل ما نسمعها دي نبدا نفتكر نبدا نيتين يا حسره يا حسره كم نشتاق لك التشانس يا مام صوم تيد ماكري سبورتس كار على 15 تو اون اوف سنار بالسا عندي تليفوناتا انترناسيونالي عند التشيسكا تاع الويكند درايف لايف من فيينا او تشيسكا
1: هي اورايت كيف هنا
0: كارايت ادين احنا دين احنا انت كيف سايرين امك
1: لسه فولي
0: بوكس لسه الماجنا
1: هذا هم ورنا رسمي فاينل لايف يجي في ريا هوبفولي نرجع نسمع البلا الفاينل وكل
0: اكو
1: لسه الليل ام حفنا شوز وكل ام لوردي هاي كلهم كونشيرت وكل
0: واو ورايت
1: يجي في ريا منا
0: نايس نعم سكور نسال الماجنا شي تقدر ادوار الاتموسفير انت يا مكيدا بحالسة الاتموسفير تاع اليوروفيجن كيف اني
1: يينا فلسة مش دايا مما ندوي دا اليورو فيليج
0: alright
1: يجي في اهه اما من اللي راي سبيشالمنت فو انستغرام وهيك وديت نقرا من امك ولم حفنا يوروفيجن فان دايما كنا من الديسكي
0: نستنى ماجنا
1: او حفنا شوز يجي في ريلي الاتموسفير طبيعها وتندونا مع الاول اي يجي في ريلي وما يوروفيجن فان
0: تندونا لأكو اكو انت قاعدة يفات مور تارا في قاعدة تارا السيمي فينالي البيرح ما رايتيش
1: لا أدني أسرائيتا البيرة هرائيتا وجوكوفي شوفي جفيري نورمالي إما سادة فولي فاتك فيرا تشتاتا هنارا البيلا لايف
0: نسان الماجة الفيري أنكا إنكا أبارت منك يكولو كلو بورتنات إن التاما يكولو كلو بورتنات التاما أيدن الفيري سبيشالمنت الفيري بشتكال مفتيت
1: ينا في الفات البيرة

اوليفيا رودريغو وكل واحدة من الجلد دخل دهن يعملوش في البلاي ليستانا اسمها دروب ديد راين ميا كاونيكي في يقبزو سيو الستة ونوفس تفل عشية والكمبيتيسيونيات قادم مش لستي اللو مشات بقادين عرات لقنا The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center رجت معنا فين انت دن الجماعة تسا تربح داوك الميتورو ان فاوشيز بسون فوم جوا The Plaza Shopping Center كل من دك تعمل إسا كم تقبضك الموبايل امبورتانتي مش وقت تسوق دايم وتبطلنا ديك الديسك اللي تفكرك في الصيف اللي تايد كيف تسمخها دي من الأولك من الأول اوتوماتيكامنت يكونوا كابتيت تمر واحدة توم كوينو جوين انا يقبلوش كومولاسيونات نيدو في المكينة كوينو جوين ادين في الليستة تانا في الليستة الفيناليستة تانا اكتر بيشين بيش يكوستاو داو كلمة تورو الفاوتشيرز ويمسلي لك بيش تدخل الجول الليستة تالفيناليستة تانا نرجع فكرك بات ليور go to summer song for 99-000-897 اش يستيكون نقبت لي لك دين الدربة أليس ساكم تبات لي إنكم بلوبدين BTS

ودي كانت دوا ليبا هوديني فوق 97 بي شانيل لونك. و speaking of دوا ليبا بحالسا دوا ليبا ات السويا للسامسونج السومة تاع 15 مليون دولارو الفات اللي داون قبضوا الرترات تاعها وزاوخ باش عملوا الكاشي تاع التلفزيون جفيري من ما هادو بيرميس تايتي سوا وما طبيعي السامسونج ويجبوا لورا وقت الكورت وهيك سما قالوا لي داون جابوه ماند كومباني يهرف الفيريتا مش من عنده